ماني ماني ما ندبش شي سفر انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيتش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نو اروندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري

ماني مال من دوك بيخشوي سفر انت مختشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري تقع دم كاري لاك.